0: شيء من ذلك يعني. فقل إني لن يجيرني من الله أحد ولا أجيرني من الملتحدة.
1: نعم.
0: أنا أتوى أنه كتير

مشهور صحابي لبابانسا صحابي تسير بابانسا ما يفير شيء وما يستطيع تتير وما يفينسا شيء مشهور تتير شيء مدهان وماك وماك وتدنك بلا ثمك ما سوتك وتابع سلاك سيئة سيئة ماشي كوتا يكون أبو باشي لكيسا

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأحكى أبو أمام الصغار أركم بشر وبارك مقمع أحسنك سألوه ركوم أعوان الوقت شيء يجي وانا الوقت شيء أعوان الجدى ريدي ومن البركة ورحمة ريدي وخارج شكنا الكومة من زباة الدعاء شيء ومن حاجة مدوشة.

0: حاجه يعني لسه
1: اكيد
0: ما نجيش على بني مكتسي محمد دي كلام بني مكتسي يا ممكن جن كمثالي انا اجي معك مثلا ممكن جن بقانا
1: بالليل
0: ايه ممكن قانا كوشي انا سوي سوي شيء ما كان زمان
1: اوكي
0: دليلي هون دي جاي ني مثلا طبعا كي كان ما دي اكو شعور وين ما شعور هو تجي الكلمات دي زي يا ايكو كان شيء ما كان شيء

المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم واكرم واعظم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن اكتفى باثارهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم الى يوم الدين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يولاه اسلم ذكرى بوطن ذي القعده شكرا لجميع الامور تهود داربين دبابي وستزور بيدا شابقي دوكا بدو وتنبيا شكرا ميلادية أمودين داشرين دشتا أتراكم دبابينا أول مرة أولا

النوم الصلاة خير من النوم. فنعت الله أقرأ ما رأت لا إله إلا الله وأن تنوني تنوني تنوني مسمى وبعد سنة أحكم مسلمين كم تيوى بيوكة تنسل يا شديد سوى أكا سيأي تبني بكاكي يدين أدو أي سنة كما تكتلتي ذوى أدولا كوكو ما أتي بباك يا رب الله أي مرة أجي أدموا يدين أي ثلاثين سنة كما يا رب kiran sanda ya kasance a kwanan da yin kiran sanda ne a Madina a shekara ta farko bayan hijira kuma a kwansa sosai da yadda suke nuna ta a an shara da yin kiran sanda ne tun a mata amma wannan magana kuma kowa ita ce ta gurin jari a wurin malamai mana a Madina aka a sunan dada malam ya faɗi mana wannan

سواد إذا كنت كامل أمام أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح يتبين إلا قد قامت الصلاة إن لم تكن قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة تبين الفلاح ما لم في مكان أعطيت لك لسا أعطيت لك أن قامت الصلاة إنها سكتي

حذيفة وكيت سوى ينا بسنة النبي إذا مكيا إنسانا كأسباع يتي حي على الفلاح حي على الفلاح سنكرا سنة أسباع بسنة تمتنتي الصلاة خير من النوم بدأ آينا وهذه محفورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الآذان فذكر فيه التوقيع أخرجه مسلم ولكن ذكر التبجيل في أوله مرتين فقط لدى حديث أبي محبورة أبي محبورة مبارك أبي ننسى أحداثه دا يدراك وعلى رواية يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه

الله رأيت البلاد يؤذن وأكتبت إصابي ها هنا وها هنا وإسجع في أذنيه. رواه أحمد والبخاري والصحاحي ولابن ماجه وجعل إصبعين في أذنيه. ولأبي داود روى القول لما بدأ حي على السراج يمينا وشمالا ولم يستدرك وأخذه في صحيحيه. Jadi, aku tuh hafal. Siapa

عاصم رضي الله عنهما حتى من أورد إلى منا عدين سن أتفهم بخاري المسلم بدا إبن عباس على الآن يبدا بسوء وهذه كتابة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم رواه مسلم لما حديث بقى أبو قتادة يكي بقى أبو قتادة يكي أتكلم عن حديث سبوه في نوعهم عن الصلاة بس كتبه يوم بكي بكي يقاش يسوم بس صاموا سن سنر أصباحا أدوك تم بسكداو دقيات خيبر فتنا سبولاكا سيد الله بيتي السلة باية محمد صلى الله عليه وسلم ياكو بيتيسو بسكة فرقة سيحن بيتيتو بلاد يمنى كي أنسلنا بلاد سيكي أنسلنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصنعو سيحن صلى الله عليه وسلم يسلنا تقيد إصابه كل يوم كل يوم سنة بيكي ما تأصبع حتى أمي شيء ما رأيته تتوى شيء كيبان إذا سمنا كافير ومتى عليه والصاق سني تعتم يوم اتباع كما دار سيرا مولتا تسيع المتكرا سيع كلا سيرا أولا أولا رواية ما وكو بصاق بطا وصيق ابن الاراني بركة بسو دنيا درانا يبقى بس أنا صلى الله عليه وسلم أتيت وانا بري أقول شيء تاني بتاعه في الدنيا وها سك تاني سك تاني دوقة كا فنا كل أتيت أسوا أتسوا كا يتي أي أولا كي أولا بلا ما يكون سنا أكيد سنا وانا بالي بالي يبقى دنيا كتير تقول لك بابا كام ممكن بشي أقول بتي ممكن يبتي

soir. Et donc, tout le monde là, pour tout le monde là, c'est étonnant. Et là, tu m'as assis, t'as dit. ولو أنجاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. الرواية الثابتة على الآية الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن نفسي على أنت على سؤال تبدأ عليه أتى بمزدلفة ياجو مزدلفة Muzdalifa shine watu wanda ake zuwa a yaya zango rana Arafa. An kunya Arafa a hadisin kunya Arafa tana da wata magariba ke yi musu a Arafa. Ba za a yi sallar magariba a Arafa ba sai a taho a zo Muzdalifa. Sai an zo Muzdalifa sai a zauna. A yaga zango a nan a yi sallar magariba a yi sallar isha ƙasar sannan kuma a kwanta a huta

عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المسجد والعشاء بإقامة واحدة. وزاد أبو داود لكل صلاة. وفي رواية النووي لم ينادي في واحدة منهما.

سعيد وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان بلالا اذن قبل الفجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع فيناديا الا ان العبد نام. رواه ابو داود وضعفه. وما حديثنا لابن عمر يجي على العباره الثالثه أن بلالا سوى سيدنا بلالا أذن قبل الفجر وكان سيدي يأتي أن صلى وقال الصلاة كما في بيته سيدنا صلى الفجر بلن يبقى هما أي نوع تفيده هنا كما الصلاة سوى هذا سيدنا بيته في وقته فقال لا معنى قلت عليه أتكلم مع هذين بيتي نعمل بكير أنسان عليه وعسلاة يقول لا ماذا يبقى هنا ملاك على الأرض أنا سامن كسوي إيه وانا هو أنا كيانا كير أنسان عليه وعسلاة يبقى هكين بان لا وان ماذا رانا على كيامة ما ستير أنسان عليه سنبي داس كاو ما سنبي ويساو معنى بلاس إيه أتكين بدنسو لا إني مو أكو زندان سبا بيهم بدين سنبو أدبان سبا أنا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا

mai kiran sallah in fada a ganin za ku fada kenan wannan bai da abin da kiran sallah mai kiran sallah ke yi ko mutum yana da sarki ko ba da sarki ko ka mutum yana da janaba ko mace mai haila ko mutum yana da alwala ko ba da alwala in dai yake mai kiran sallah ce Allahu akbar shi ne mu'adhdhib mun ila sabiqun nida فقوموا مثل ما يقول المؤذن وبئر الاذن اللي كده صلى يكي فدا كنا الشيخ ده باتاي داي بني ده اللي كده صلى يكي الله اكبر الله اكبر كتي الله اكبر الله اكبر هنا تي اشهد ان لا اله الا الله كده تي اشهد يعني من داخل كبرين صلى يكي فدا يا تي اشهد ان لا اله الا الله ادم لا تكفينا سيدتي اشهد ان لا اله الا الله ياتي اشهد ان محمد رسول الله ادم لا تكفينا اشهد ان محمد رسول الله انت زي اي كلام عليك لا تحي على الصلاح حي على الصلاح ما تكفي لا تحي على الفلاح حي على الفلاح ما تكفي لا تقام السلام قام السلام ما تكفي فلو بدي اجي لا تقام السلام اقام الله وادامها ayyuka samun aqama Allah wa adama mana Allah ya sai ita da tabbata da duk wani musulmi ai yana san Allah ya sai sallah da kuma dawowa da ita amma manzo Allah ya abin da yake ya mata ga abin da yake ya mata da qiyamatu sharaa ta muku sallah ashhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illa shirka ana nan ku ina dauka da aiki mata فبيه قلت يا رب صلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له أشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم كان أنت لا أدد صلى الله عليه وسلم بقية صلى الله عليه وسلم لما دعنا صلى الله عليه وسلم باق ذنبه كاكمر ودا سيد وانا لعك تراني أقصد الشيء من صلى الله عليه وسلم أما أتران صلى الله عليه وسلم بعدنا أمد وسلم إلا ممكن تتران صلى الله عليه وسلم ko da irin abin da mai kiran sallah nan ke fara

وعلى أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من الساكة سعداء وانا مسلاكي مثالا البركة مسلاكي اثنان ابن افران لكينا قدنك وانا قدينا كانوا وانا المنجي من البركة نجمع يومنا شاءك بغوث الزمجعدة بجرم من زال الله صلى الله عليه وسلم عدو ايه بحديه ده اربعين بكم وانا كما يتدين للدعاء بغوث البيار ميلادية تدبو بيد عشرين بشدة وانا مجلسي نماكو ماكو وانا بكي تفسير القرآن من الجرمة وما منا تشكين تفسير سورة آل عمران وانا شين جرس منا قديد بكي تشكين تفسير وانا سورة آل عمران وانا ايو ان شاء الله ذا متشكى بدا تفسير آية تقديد همسين بترى

da damuwa da takaici da bacin rai yanzu duk wanda ke cikin duniyar nan ko da ture ne ko wane ne yana cikin halin da shi kansa ya san rayuwar duniyar nan ta karfe shi duk in ka buɗe waya in ka buɗe radio abinda zaka ji sai ranka ya baci in ka buɗe television abinda zaka gani sai ranka ya baci duk abinda zaka kalla ba dadi duk abinda zaka ji ba dadi damuwar da kake ji din nan ba tafiya yake suke yi ba suna taruwa ne suna taruwa ne su da wasu yawa sai su zama bam sai ko kai ya buga ko zuciya ta buga a fadi a mutu kokuwa da a mutu lafiya su kala amma ya shiga wani hali mai san abin da yake ciki ba manzon Allah shine Allah ya aiko mana shine zai zo ya karantar da mu addini ya nuna mana abubuwan da zamu yi mu kauce ma sharrin kafirai da sharrin ko su wane ne shine aka ce la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabb al-arsh al-azim la ilaha illallah rabb السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم شكرك الله الله يحيي ولا هادي داكيت ولا أمور داكيت تجي كوتا إلى الله ككوكر لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أعوذ بك من شر عبادك حسبنا الله ونعم الوكيل سعنا بمسيكتي توكلت على الحي الذي لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي وذمي كرك الله يا الله يا الله

والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أعوذ بك من شر عبادك حسبنا الله ونعم الوكيل سعد بن سيكتي توكلت على الحي الذي لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي وغمي كرك الله الله خيائي والله حالي